0: هذه قلعة قايتباي، إحدى أهم آثار الإسكندرية.
1: ما معنى كلمة قايتباي؟
0: إنها اسم السلطان الذي بنى القلعة، السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي.
2: مكان بديع.
0: كان في الأصل الموقع القديم لفنار الإسكندرية، ثم حدث زلزال عنيف في عام 702 هجريا في عهد السلطان محمد بن قلاوون، وتهدم الفنار.
3: ثم جاء السلطان قايتباي ليبني قلعته في نفس المكان.
0: تماما. أين الأسماك التي وعدتنا بها يا لؤلؤ؟
2: يبدو أنها أكذوبة من أكاذيبه.

0: ما رأيكم في وجبة الأسماك؟
1: لا بأس بها.
2: لا بأس؟ لقد كنت تأكل كالوحوش المفترس. أنا لا أدري أين يذهب كل هذا الطعام.
3: كف عن الشجار. والآن يا لؤلؤ اشرح لنا هذا الأثر باعتبارك من أهل الإسكندرية.
2: بكل سرور. هذه مسلة ترجع إلى عصور قدماء المصريين.
3: ما هذا التخريف؟
2: هل أخطأت في شيء؟
3: ألا تعرف عمود السواري؟
1: وتقول إنك تحفظ كل شبر في المدينة.
4: كم هو شاهق؟
3: طوله 27 مترا ويعد أعلى نصب تذكاري في العالم.
4: وما فائدته؟
3: إنه مجرد رمز بني تخليدا للإمبراطور دقلاديانوس في القرن الثالث الميلادي.
1: انظروا إلى المقابر المحيطة به.
3: نعم، رغم اختلاف الأبنية فهي كلها تشير إلى الموت، ولم يبقى من أصحاب تلك القبور إلا الأعمال الصالحة.

0: أرني ما معك من المحار.
1: ماذا؟ ألم تشبع بعد كل ما أكلته؟
0: هذا مجرد محار للتسلية.
2: هيا هيا استعدوا لشحن البضائع فوق السفينة. بينما أصلي ركعتين لله في مسجد المرسي أبي العباس.
3: سآتي معك يا صاحب البحر.
2: حسناً يا بني تعال.
4: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
3: حرماً يا صاحب البحر.
5: جمعاً إن شاء الله.
3: هل لي أن أسأل ماذا يفعل هؤلاء الصبية؟
5: إنهم يدرسون القرآن الكريم والأحاديث ويتفقهون في الدين.
3: أريد أن أتفقه مثلهم.
5: تعني أن تنضم إلى درسهم؟
3: بل أعني أن تكمل لي قصة ذي القرنين فأستفيد منها كأني في حلقة علم.
5: لا مانع. أين توقفنا بالأمس؟
3: عندما ذهب ذو القرنين إلى مغرب الشمس ووجد قوما فعدل بينهم.
5: نعم، أنهى ذو القرنين مهمته وقرر الرحيل، فسافر هو وجيشه في رحلة طويلة.
6: سيدي، لقد استبد بنا التعب.
7: يحتاج الجنود إلى الراحة والخيل كذلك، مرهم بالتوقف.
8: سيدي القائد، إننا نسير منذ أيام طويلة ولا نعرف وجهتنا.
7: إننا نجاهد في سبيل الله يا عقاب، وجهتنا كل إنسان على الأرض يحتاج للنصح أو المساندة.
8: ولماذا نختار الأماكن الوعرة؟
7: سكان القصور والحدائق ليسوا في حاجة إلينا، بل يجب علينا أن نقومهم إذا تجبروا وأفسدوا في الأرض. أما الفقراء فهم ضالتنا التي نبحث عنها.
6: ليس بعد هذه الجبال يا سيدي إلا الغابات والأحراش، وهي موطن الوحوش وحدها.
7: غير صحيح، هناك أقوام يعيشون في تلك الأحراش حياة بدائية، وعلينا أن نخدمهم ونعينهم ما أمكننا.
9: صلوا من أجل طرد الأرواح الشريرة القادمة مع ذي القرنين.
6: توقف أيها الساحر، إن ذي القرنين لا يؤذي من يسالمه، وهو يريد فقط أن يساعد الناس وينشر دعوته.
9: يجب أن ندافع عن آلهتنا التي كان يعبدها الآباء والأجداد.
6: ندافع؟ إن جيشه لم يهزم من قبل.
9: ستعيننا أرواح الآلهة.
6: لو كانت هذه الآلهة قادرة على القتال فلتواجه ذا القرنين وحدها.
9: ماذا تقول يا حكيم القرية؟
6: احقن دماء أهل قريتي، وأحذركم من غضب ذي القرنين.
9: أتدعون للاستسلام بدلا من أن تشعل حماس المقاتلين؟
6: أنا أفعل ما يقتضيه العقل والحكمة. سنستقبل ذا القرنين بما يليق بملك عظيم ونستمع له، فإذا دلنا على الخير اتبعناه.
9: يا للعار يا للعار، سوف أغادر هذه القرية.
6: خذ معك تمائمك وتعاويذك ولا تعد مرة أخرى، وسنواجه نحن مصيرنا.
7: ماذا يفعل هؤلاء؟
6: إنهم يؤدون رقصة التحية ويعبرون عن ولائهم وانتمائهم.
7: أشكرهم، ولكني أريد أن أقول شيئا.
6: صمتا أيها الناس.
7: إن ولاءنا لله وحده، والله لا يفرق في الجزاء بين غني أو فقير، أبيض أو أسود. أعمالكم الطيبة هي التي ترفع درجتكم عند الله.
6: إلى أين يا سيدي؟
7: حان وقت خلوتي ودعائي إلى ربي. قوموا بترويد الخيول كما علمتكم.
6: عندي سؤال يا سيدي القائد.
7: تفضل.
6: كيف تعرف كل هذه الأشياء؟ صيد الحيوانات وترويضها، وعلاج الناس وبناء البيوت وزراعة الأرض.
7: هذا من فضل الله وحده، لقد آتاني الله من كل شيء سببا ودلني على طريق المعرفة.
6: هل لازلت مصمما على الرحيل؟
7: لقد أديت مهمتي هنا.
6: إذن اسمح لي أن أقترح عليك أمرا.
7: ماذا؟
6: هناك قوم في الجنوب يحتاجون إلى عونك ومساعدتك.
7: أتجه إليهم بإذن الله،
6: ولكن يجب أن أحذرك، فالرحلة إلى الجنوب خطيرة. هناك وحوش ضارية وحشرات سامة وحرارة الشمس لا يمكن احتمالها.
7: هذا ما يدفعني أكثر للذهاب إليهم.
10: الحرارة لا تحتمل.
7: غدا تعتاد الجو الحار.
10: هل سنبقى هنا إلى الغد؟
7: بل سنعسكر ونبقى حتى نعلم سكان هذه الأرض ونفيدهم من فضل الله علينا.
8: أي سكان يا سيدي؟ المكان يبدو مهجورا.
10: لا يمكن لإنسان أن يعيش تحت هذه الشمس المحرقة.
7: لا تتعجلوا، قد يكونون خائفين من وجودنا.
10: وأين اختبأوا؟ لا توجد خيمة أو بناء.
7: إنهم هناك.
8: ما أغرب تصرفاتهم؟
7: يبدو أنهم يحمون أجسادهم من الحرارة الشديدة.
10: وأين مساكنهم؟
7: هؤلاء قوم بدائيون لم يروا مساكن من قبل، ولم يعلمهم أحد كيفية البناء.
10: وكيف ينامون إذن؟
7: الأمر يحتاج إلى دراسة. مر الجنود بأن ينصبوا الخيام.

0: كوبانجا هونجا
1: كوبانجا أنيجا هوجانا
0: هوجانا زيجا
1: ماكيناجا شوكانجا هاتينا سوبانيجا سينجابارا.
2: ماذا يقولون؟
0: يسألون عن الخيام، أدهشهم شكلها وأرادوا أن يكون لهم مثلها.
3: يمكننا أن نترك لهم الخيام وننصرف.
0: ستبلى بعد قليل ويعودون إلى نفس المشكلة.
3: وما الحل يا سيدي؟
0: نعلمهم أن يبنوا بيوتاً وأكواخاً تحميهم من حرارة الشمس، ونعلمهم أن يحفروا أنفاقاً في الأرض يسيرون فيها أثناء النهار.
2: أمرك يا سيدي، ولكننا لا نعرف لغتهم.
0: سأحدثهم أنا. أريدكم الآن أن تصنعوا مناشير ضخمة لقطع الأشجار.
2: في الحال يا سيدي.
0: وأنت يا عقاب، مر جنودك بأن يجدلوا من تلك الأغصان اللينة حبالة، وأن يجمعوا المادة الصمغية من جوف الأشجار.

0: يمكنهم هنا تخزين الحبوب والفواكه والمرور إلى الناحية الأخرى من الغابة.
1: المهم أن يفهموا الغرض من عمل هذه السراديب.
0: احذر وأنت تتحدث أمامهم.
1: لماذا؟
2: لأننا تعلمنا بعض الكلمات، علمنا ذو القرنين لغتكم.
3: هذا يعلمك يا بطار أن تكون حريصاً في كلامك.
1: هل تعرفون لماذا بنينا هذه الحفرة؟
2: نعم، بكل تأكيد. لقد علمنا أيضاً قائدكم كيف نصلي لرب السماوات والأرض.
0: ألا زلت تعتقد أننا أضعنا وقتنا في هذا المكان؟
1: سامحني يا سيدي، جزاك الله خيراً عنا وعنهم.
0: هيا لنصعد وليبيتوا ليلتهم في الأكواخ الجديدة.

0: سيدي، الكل يحتمي من حرارة الشمس المحرقة. ما الذي دعاك للخروج؟
1: هذه الخيول الحبيسة لن تقدر على أن تسقي نفسها.
0: لقد بنيت أسقف تقي من حرارة الشمس حتى للحيوانات المفترسة.
1: لقد خلقها الله على تلك الطبيعة وفضلنا عليها بالعقل، وواجبنا أن نعمل هذا العقل لخدمة كل مخلوقات الله الضعيفة.
0: دعني أعاونك يا سيدي.
1: لست متعبا، اذهب أنت لترتاح، فأمامنا في الليل سفر طويل.
2: إننا لن ننساك يا ذا القرنين.
1: أشكرك، لا تنسى أن تدعو لي في صلاتك.
2: أنا أدعو لك؟
1: من يدري أينا عند الله أكثر صلاحا؟
2: ليست الهدايا في مقامك، لكنها أفضل ما لدينا.
1: هذا الذهب لا يلزمني، ربما يسعد النساء في قبيلتكم.
2: هل ترد هديتنا المتواضعة؟
1: سأترك لكم الذهب وأخذ الصندوق الخشبي الذي صنعتموه من أجلي حتى لا أرد الهدية.
2: كيف أجدك إذا أحببت أن أزورك؟
1: لا أدري، أنا لا أستقر في أرض كما ترى، ولكن أحب أن أراك على خير. هنجا!
2: وعليكم السلام أيها القائد النبيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا. صدق الله العظيم.
4: هل انتهت رحلات ذي القرنين؟
3: لا، بقيت رحلة هي الأهم والأكثر غرابة.
4: كيف؟ لقد سافر إلى مغرب الشمس حيث القوم الظالمون، ثم إلى مشرق الشمس حيث الحرارة الشديدة، فأين يذهب هذه المرة؟
3: هذا ما أرويه لك في عرض البحر إن شاء الله.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضا.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا معنا مستمعين الكرام. الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. ولد الشيخ عبد الفتاح محمود الشعشاعي في قرية الشعشاع في المنوفية في جمهورية مصر العربية في العام 1890، ووالده الشيخ محمود إبراهيم الشعشاعي، وسميت القرية باسم جده شعشاع. حفظ القرآن الكريم على يد والده الشيخ محمود الشعشاعي في 10 سنوات، فأتم حفظ القرآن الكريم في العام 1900. إن الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ترسمت شخصيته وتأثرت بوالده.

0: سافر إلى طنطا لطلب العلم من المسجد الأحمدي وتعلم التجويد وأصول المد بالطريقة العادية، ولتفوق الشيخ وتمييزه بصوت عذب فقد نصحه المشايخ للسفر إلى القاهرة والالتحاق بالأزهر الشريف، ودرس هناك القراءات على يد الشيخ بيومي والشيخ علي صبيع. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا

صدق الله العلي العظيم. عاد الشيخ الشعشاعي إلى قريته وبين جوانحه إصرار عنيد على العودة إلى القاهرة مرة أخرى ليشق طريقه في زحام العباقرة نحو القمة. وكان في القاهرة حشد هائل من عباقرة التلاوة، وعندما بدأ الشيخ رحلته إلى القاهرة كان أكثر المتفائلين يشك أن الشيخ الشاب سينجح حتى في كسب عيشه. وكون الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي فرقة للتواشيح الدينية، وكان في بطانته الشيخ زكريا أحمد الملحن العبقري والذي ذاع صيته فيما بعد. وسرعان ما بدأ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتألق ويلمع وأصبح له عشاق كثيرون، ولكن فرقة التواشيح لم تكن ترضي طموح الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، فغامر وألقى بنفسه في البحر الذي يتصارع فيه العمالقة. وفي ذات مساء دخل ليقرأ في الليلة الختامية لمولد الإمام الحسين عليه السلام مع أهم وأنبغ المقرئين أمثال الشيخ محمد رفعت والشيخ أحمد ندى والشيخ علي محمود والشيخ العيساوي. وفي تلك الليلة طار صوت الشيخ إلى العالم الإسلامي وأصبح له مكان بيننا، وأصبح له معجبين وتلاميذ منهم الشيخ محمود علي البنا والشيخ أبو العينين الشعيشع وغيرهما كثير. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العلي العظيم. ومنذ العام 1930 تفرغ الشيخ لتلاوة القرآن الكريم وترك التواشيح إلى غير رجعة، ومع ذلك لم ينس رفاقه في الدرب، فقرر تخصيص رواتب شهرية لهم حتى وفاتهم. وبعد افتتاح الإذاعة في مصر عام 1936 بدأ نجم الشيخ يتلألأ على أنه رفض التلاوة في الإذاعة في أول الأمر خشية من أن تكون التلاوة في الإذاعة من المحرمات، ولكنه تراجع عن ذلك القرار بعد فتوى الشيخ الأزهر الظواهري وقبول الشيخ رفعت لعرض الإذاعة. وكان يتقاضى راتبا سنويا قدره 500 جنيه مصري. كان للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي طريقة خاصة للأداء ومتميزة عن طرق بقية القراء، وكان الشيخ عبد الفتاح يستمع إلى أصوات الشيخ رفعت وعلي محمود حيث يصفهم بأنهم أساتذة وعمالقة، ويعتبرهم أنهم مدارس هامة في التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتى على الإنسان حين

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ أبو العينين شعيشع: جاءتني دعوة عاجلة من السفير العراقي في القاهرة لإحياء مأتم السيدة عالية، بناء على رغبة من القصر الذي أرسل إلى السفارة بطلب القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع والقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، فوافقت وبحثت عن الشيخ مصطفى إسماعيل كثيرا فلم أجده، وكان الوقت لا يسمح بالتأخير، فاتصلت بالسفير العراقي وأخبرته بصعوبة الحصول على الشيخ مصطفى إسماعيل، فقال السفير: اختر قارئا من القراء معك، فاخترت الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. وعلى الرغم من أن العلاقة كانت مقطوعة بيننا وبينهم، لكن السيد فؤاد سراج الدين وزير الداخلية آنذاك سهل لنا الإجراءات وأنهينا إجراءات السفر بسرعة، ووصلنا إلى مطار بغداد وإذا بمفاجأة لم نتوقعها: استقبال رسمي لنا في المطار كاستقبال المعزلين من الرؤساء، ولكن المفاجأة أصبحت مفاجأتين. قالوا: أين الشيخ مصطفى؟ فقلت لهم إنه غير موجود في القاهرة ولم نعرف مكانه، والوقت كان ضيقا، فأحضرت معي فضيلة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وهو أستاذنا ومن مشاهير قراء مصر وشيخ القراء، وفوجئت بأن وجه الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي تغير تماما وظهرت عليه علامات الغضب، لأنه كان يعتز بنفسه جدا، وقال: لو كنت قلت لي ونحن في القاهرة إنني لست مطلوبا بالاسم من القصر ما كنت وافقت أبدا، ولكنني الآن سأعود إلى القاهرة. وأصر الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي على العودة إلى مصر، وبمساعدة المسؤولين العراقيين استطعنا أن نثني الشيخ عبد الفتاح عن قراره، وخرجنا من المطار وسط جمهور محتشد لاستقبالنا لا حصر له، ونزلنا بأهم فنادق بغداد واسترحنا بعض الوقت، وتوجهنا بعد ذلك إلى القصر ذا العزاء. وكانت الليلة الأولى على مستوى الرؤساء والأمراء، والثانية على مستوى رجال الدولة وضيوف، والثالثة على المستوى الشعبي. ووفقنا في الليلة الأولى، ولكن أثر الموقف ما زال عالقا بكيان الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. فلما رجعنا إلى مقر الإقامة في الفندق قال لي الشيخ الشعشاعي: أنا انتظرت الليلة علشان خاطرك، وباكرا سأتجه إلى القاهرة. فحاولت أن أقنعه ولكنه كان مصرا إصرارا لم أره على أحد من قبل، فقلت له: نم يا شيخنا، وفي الصباح تسافر أو كما تحب. وقضيت الليلة في التفكير كيف أثني الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي عن قراره بالرجوع إلى مصر. ويقول: جاءتني فكرة، وذهبت في الجناح المقيم به في الفندق وقلت له: هل يرضيك أن يقال عنك أنك ذهبت إلى العراق لإحياء مأتم السيدة ورجعت لأنك لم توفق في القراءة وأنك لم تعجب العراقيين؟ فسكت لحظات ونظر إلي وربت على كتفي بحنان الأبوة وسماحة أهل القرآن الكريم، وقال لي: يا أبو العينين، كيف يصدر هذا التفكير منك رغم حداثة سنك وأنا أكبرك سنا ولم أفكر مثل تفكيرك؟ ووافق على البقاء لاستكمال العزاء ومدة الدعوة التي كان مقررا لها 7 أيام، وقرأ في المساء قراءة وكأنه في الجنة، وكان موفقا توفيقا لا حدود له، وعاد إلى الفندق في حالة نفسية ممتازة. وفي نهاية الأسبوع حصلنا على وسام الرافدين وبعض الهدايا التذكارية، وودعنا المسؤولون في البلاط العراقي كما استقبلونا رسميا، وعدنا بسلامة الله إلى بلادنا. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر.

صدق الله العلي العظيم. وبعد تلك الزيارة وهي الأولى إلى العراق أحبه العراقيون وأصبحت له شهرة واسعة وأصبح من قراء الإذاعة العراقية. وقد تكررت زيارات الشيخ للعراق مرات عدة منذ ذلك الوقت وحتى آخر عام من وفاته. ويعتبر الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي أول من تلا القرآن الكريم بمكبرات الصوت في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف ووقفة عرفات من عام 1948.

توفي الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في العام 1962 عن عمر يناهز 72 عاما، قضاها في خدمة القرآن الكريم، وكانت حياته حافلة بالعطاء، وخلف وراءه تراثا قيما من تلاوة القرآن الكريم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: المستقبل FM 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: إسلام حمزة.
1: بعد الهزيمة المنكرة لقريش عند زيارتهم الحبشة، زادت هواجس الخوف والقلق في نفوس المشركين، فأصبحت تغلي بالحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي فورة من فورات هذا الحقد، لقي أبو جهل رسول الله عند الصفا، فجعل يسبه ويناله بفاحش القول حتى شفي غليل صدره، ورسول الله معرض عنه لا يرده ولا يصده. فعلم بذلك حمزة بن عبد المطلب وهو رجع من صيده، فأخذته الحمية لابن أخيه، فانطلق إلى أبي جهل فوجده جالسا في قومه، فضربه بالقوس التي كانت بيده فشج رأسه وأدماه، ثم وقف أمامه كالأسد الهائج وقال: يا أبا جهل، أتشتم محمدا؟ فأنا على ديني أقول ما يقول، فرد علي ذلك إن استطعت. فقال رجال من بني مخزوم لينصروا أبا جهل، فقال لهم أبو جهل في خوف وجبن: دعوه، فإني والله سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ثم ذهب حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه، وبذلك قويت شوكة الإسلام وعز الله بإسلام حمزة المسلمين. فقد كان حمزة بطلا يحسب حسابه ويخشى بأسه، فكانت غضبته على أبي جهل خيرا وبركة على الإسلام. وبعد هذه الحادثة، سخر حمزة شجاعته وبأسه وقوته في سبيل إعلاء كلمة الله، فسمي من أجل ذلك أسد الله.

0: إسلام عمر.
1: أعزائنا المستمعين، كان عمر بن الخطاب فتى عنيفا شديد البأس، يمتاز بطوله الفارع وشجاعته النادرة، وكان كثير الأذى للمسلمين شديد البطش بهم والغلظة عليهم، وكان يضمر للإسلام ورسوله عداوة لا تقل في عنفها عن عداوة خاله أبي جهل، لكنه مع كل ذلك كان رقيق القلب فوار العاطفة، يرق حين يلين حتى يكون كالماء، ويعنف حين يشتد حتى يكون كالعاصفة.
0: قالت أم عبد الله بنت أبي حثمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي تتهيأ للرحيل: والله لنخرجن في أرض الله، فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجا. فقال عمر: صاحبكم الله. ورأت له رقة وحسنا. فلما عاد زوج أم عبد الله قالت له: لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا. فقال لها زوجها: أطمعت في إسلامه؟ فقالت: نعم. فقال: لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، لما كان يرى من غلظته وشدته على المسلمين.
1: لما كثرت هجرة المسلمين إلى الحبشة شعر عمر بوحشة وانقباض، وأحس بالفراغ من حوله، فثارت ثائرته على محمد بن عبد الله، ذلك الذي فرق أمر قريش وعاب دينها وكان سبب بلائها كله، فعزم على أن يقتله ليستريح الناس منه. فخرج ذات يوم متوشحا سيفه يريد رسول الله، فلقيه نعيم ابن عبد الله فقال له: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا هذا الصاب الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها، فأقتله.
0: فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ فقال عمر: وأي أهل بيتي؟ قال: زوج أختك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه، فعليك بهما أولا.
1: فرجع عمر إلى أخته وزوجها سعيد، وكان عندهما خباب بن الأرت ومعه صحيفة يقرئهما إياها. فلما أحسوا بصوت عمر اختبأ خباب في مخدع لهم، وكان عمر قد سمع حين دنا من البيت قراءة خباب للقرآن عليهما، فلما دخل قال: ما هذا الصوت الذي لا يفهم المراد منه؟ فقال: ما سمعت شيئا؟ فقال: بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه. وأراد أن يبطش بصهره سعيد بن زيد، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها، فضربها فشجها وسال الدم من رأسها. فلما فعل ذلك قالت له أخته: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك.
0: لما رأى عمر الدم يسيل على وجه أخته ندم على ما صنع، فقال لأخته: أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا أنظر ما فيها. وكان عمر يقرأ ويكتب. فقالت له أخته: إنك نجس مشرك، وإن هذه الصحيفة لا يمسها إلا طاهر. فقام عمر فاغتسل وأخذ الصحيفة وقرأ: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. فلما انتهى إلى قوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد. فلما سمع خباب قول عمر خرج من مخدعه الذي كان قد اختبأ فيه فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فالله الله يا عمر.
1: ذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب، فنظر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الباب فرأى عمر متوشحا سيفه، فرجع إلى رسول الله وهو فزع فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب. فأذن له، فلما دخل نهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه من إزاره وشده بقوة وقال له: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر: يا رسول الله، جئتك لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف منها أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم.
0: وكان إسلام عمر ضربة قاسمة لقريش تركت أثرها في مكة كلها، فلم يستثقل المشركون إسلام أحد ولم يحسبوا له حسابا، مثلما فعلوا عند إسلام عمر رضي الله عنه. فكان إسلام عمر فتحا أعز الله به المسلمين، فقاتل عمر المشركين وصلى عند الكعبة جهارا، وصلى المسلمون معه كذلك تحت سمع الكفار وبصرهم.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم.

0: إن مكارم الأخلاق باركها الله سبحانه وتعالى وأسبغها على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضلا ونعمة، وإن أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن مكارم الأخلاق إن هي إلا استحياء مبارك لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، صدق الله العظيم.
1: وترسما للسيرة النبوية الشريفة المستمدة من وحيه تعالى، فقد أنزل الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم أجمعين مكارم الأخلاق المنزلة العليا، وتعاملوا مع شتى الناس وفق أوامرها ونواهيها.
0: وعن حسن الخلق قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن جبريل عليه السلام الروح الأمين نزل علي من عند رب العالمين فقال: يا محمد، عليك بحسن الخلق، فإن سوء الخلق يذهب بخير الدنيا والآخرة.

0: اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على من هو في السماء محمود وفي الأرض محمود.
1: اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على صاحب الحجة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا رسول الله، إنا فيك أبصرنا الضياء، فتبعناك نبيا حاملا أسمى لواء. جئت نورا يا محمد، جئت عدلا وسماح، في ليال مظلمات غاب عنهن الصباح. بعد صبر وعناء يا رسول الله، إنا فيك أبصرنا الضياء.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك: اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقمتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله.
1: عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول بعد صلاته: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله تعالى بالاسم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، ونتوقف فيها أعزائنا المستمعين عند بعض المحطات التراثية مستحضرين مقطعا من الزمن الماضي وما كان يدور فيه.

أعزائنا المستمعين، لم يكن في بغداد في المرحلة الأخيرة من حكم العثمانيين سوى جسرين، الجسر الصغير أو جسر المأمون، وكان يسمى أيضا الجسر العتيق. بعدها أنشئ جسر مود أو جسر الأحرار لاحقا، ومود هذا هو الجنرال البريطاني الذي قاد الجيوش البريطانية ودخل بغداد في عام 1917. وقد تم صنع هذا الجسر من الخشب المركب على جنائب حديدية مكشوفة ذات صدور عريضة وحبال من السلك الحديدي المتين المربوط بالأنجر المستقر على بعد 50 مترا من الجسر عائما في الماء، وذلك لتثبيت الجسر وإبقائه واقفا ضد التيار. وكان المسؤول عن هذا الجسر هو القائد البريطاني، والذي يسكن في بيت خاص يقع قريبا من الجسر. كان العبور على الجسر لا يتم إلا من خلال دفع رسم العبور على الحيوانات والعربات والأشخاص. وكان يقف على رأس الجسر شرطيان يحمل كل منهما صافرة وسارية علم لتنظيم عبور العربات والحيوانات على الجسر. وعند فراغ الجسر يرفع الشرطي الثاني العلم الأبيض لمرور من تجمع في جانبه. وكانت مشكلة الجسر العتيق هي فيضان دجلة الموسمي، في حين لم يكن جسر مود يعاني من هذا الخطر، ذلك لأنه كان متينا ومبنيا فوق أسس علمية مدروسة بعناية.

مستمعين الأكارم، بعض المؤرخين يذكرون أن صباح نور السعيد وكان طياراً مر في أحد طيراناته بطيارته من تحت جسر مود، وكان لا يعلم مدى ارتفاع الجسر، فأصيب بجروح بالغة منعته نهائياً من الطيران، فيما لقي مرافقه حتفه في الحادث. لقد كان تنظيم المرور على هذا الجسر يتم أيضاً بالصافرة والعلم، وكان الجسر بمثابة متنزه للناس في يومي السبت والأحد، حيث كانت الفتيات المسيحيات واليهوديات يتنزهن فوقه سافرات جيءة وذهابا مرورا بشارع الصالحية، متباهيات بالأزرار الثمينة التي يرتدينها وبجمالهن، وذلك لكسب العريس الملائم. للمرة الأولى في بغداد صار بإمكان الأهالي أن يروا الدعامات الخشبية العملاقة المصنوعة من خشب الجاولي الهندي المدهون، والتي كانت مقامة عند مقدمة الجسر. وبالنظر لمتانة هذا الجسر، جسر مود، فإن أهالي بغداد كانوا يفضلون العبور عليه، لا سيما وأنه يتميز أيضا بعدم اهتزازه عند مرور العربات ذات الحمولات الكبيرة.

الجسر الثالث والأخير من جسور دجلة القديمة فقد تم إنشاؤه في منطقة العظمية عام 1924، وهذا الجسر هو غير الجسر القديم الذي يقع في محلة الحارة، وقد ألغي هذا الجسر في أواخر حكم العثمانيين، وكان على الراغبين بعبور هذه الجسور سواء كانوا ركاباً أو ماشين أن يدفعوا قرشاً في الذهاب وقرشاً آخر في الإياب. والقرش كما تعرفون أعزائي المستمعين هو الآنة. أما السيارات المحملة بالبضائع فكانت تمنع من المرور على الجسور القديمة، وذلك لعدم قدرتها على تحمل ثقلها. كانت هناك مشكلة أخرى أعزائي المستمعين تتعلق بصعوبة صعود السيارات أو العربات إلى رقبة الجسر، كما أن وصولها ونزولها إلى الجانب الآخر كانت أكثر تعقيدا. كانت السيارة أو العربة تضطر للإسراع بأقصى ما تستطيع عند وصولها إلى منتصف الجسر لكي تتسلق الارتفاع الذي سوف يواجهها. أما إذا كانت السيارة محملة بالبضائع فإن السرعة لم تكن تنفعها، بل إن سائقيها يبدأون بتفريغ حمولتها اعتبارا من منتصف الجسر، وذلك لكي تعبر بسلام، ثم يتم تحميل البضاعة بواسطة الحمالين لإيصالها إلى السيارة الواقفة في نهاية الجسر بالانتظار.

في نهاية عام 1925 أعزائي المستمعين ألغي رسم العبور على الأشخاص، وذلك بعد الانتهاء من بناء معمل فتاح باشا للنسيج في الكاظمية تسهيلا لعبور الناس على هذا الجسر. وبعد الشكوى التي رفعها نوري فتاح باشا إلى الحكومة وذلك بشأن أجرة العبور، وكانت الدعوة التي رفعها إلى الملك فيصل الأول مباشرة تنص على أنه ليس من اللائق والأصول أن يتساوى الإنسان والحيوان بدفع أجرة العبور، فاستجاب الملك فيصل لطلبه وأمر برفع أجرة العبور عن الناس. يذكر المؤرخون أيضا أن إدارة الجسر العتيق وجسر مود كانت بيد أحد الإنجليز، وكان برتبة سيرجنت، وفي بداية الثلاثينيات تم الاستغناء عنهم لأن الجسار العراقيين تدربوا على العمل وأتقنوه. وهناك أعزائي المستمعين أقوال شائعة لدى قدماء البغداديين تقول إن الجسر القديم أو العتيق كان يهرب كثيرا، أو بمعنى آخر ينقطع حيث يصل إلى منطقة الكرادة جنوبا، لكن ذلك لم يكن يحصل بعد إنشاء جسر مود الذي كان يعترض سبيل الجسر الهارب ويمسك به مؤقتا ريثما يتم إعادته إلى مكانه القديم، وكان ذلك يحدث عند ارتفاع نهر دجلة عادةً.

وإلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي رحلتنا من صور في التراث على هذه الجسور القديمة، ونحن بانتظار ما ستصنعه التكنولوجيا الحديثة من جسور ضخمة وعملاقة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف

0: بجن حبيت وعيوني بجن لو ما أحب أحسن.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تستأنف التقديم والقبول في جميع كلياتها. بابل النزاهة تضبط مسؤولا وزوجته وابنه بتهمة الرشوة. القضاء يبحث آلية التعامل مع المحكومين الأجانب المنقولين من سوريا. الكهرباء الربط الخليجي يقترب من الاكتمال، والعراق يستعد لاستلام 2000 ميجاوات. القوة الجوية العراقية تدمر أوكارا لداعش في وادي الشاية. باكستان تلوح بتفعيل اتفاق الدفاع المشترك مع السعودية وتركيا. والحرس الثوري الإيراني يحدد شروط فتح مضيق هرمز. نشرة الأخبار يقرأها لكم محمد زيدان. من العناوين إلى التفاصيل.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: حققت جامعة المستقبل تقدما لافتا في مؤشر إندلدكس دوت أي أي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محتلة المرتبة الرابعة على مستوى العراق والأولى بين الجامعات العراقية الخاصة، فيما جاءت بالمرتبة 169 إقليميا. وأظهرت بيانات إصدار تموز 2026 أن الجامعة سجلت 60 نقطة في معيار الجاهزية لنماذج اللغة الكبيرة، و 41 نقطة في معيار الإدراك، و 78.3 نقطة في الحركة الرقمية، وبلغ مجموعها النهائي 55.3 نقطة في المؤشر الشامل، لتتقدم على أكثر من 80 جامعة حكومية وأهلية ظهرت في التصنيف. ويعد إندلدكس دوت أي أي مؤشرا مستقلا يرصد حضور الجامعات على منصات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل تشات جي بي تي وجيميناي، ويحدث شهريا. وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي أن هذا التقدم يعكس توجه الجامعة نحو تبني استراتيجيات رقمية استباقية تتجاوز تحسين محركات البحث التقليدية لبناء حضور فاعل في منظومة الذكاء الاصطناعي. أعلنت جامعة المستقبل استئناف إجراءات التقديم والقبول في جميع كلياتها وأقسامها وتخصصاتها، وجاء ذلك استنادا إلى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتضمن تنفيذ قرار مجلس التعليم العالي الأهلي بإلغاء الأوامر الوزارية الخاصة بتعليق القبول في الجامعة. وأكدت الجامعة أن أبوابها فتحت مجددا أمام الطلبة الراغبين في الالتحاق بها واختيار تخصصاتهم. وأوضحت أن إجراءات التقديم والقبول ستستمر وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أشارت إلى استعداد كوادرها لتقديم الإرشاد والمساعدة للطلبة وأولياء أمورهم على أن تنطلق إجراءات التسجيل قريبا. في ظل ارتفاع تكاليف العلاج والمراجعات الطبية، تبحث المؤسسات الحكومية عن حلول توفر للموظف حماية مالية وتخفف عنه أعباء النفقات الصحية. وفي هذا السياق أقامت دائرة الإعلام والاتصال الحكومي بالتعاون مع شركة التأمين الوطنية العراقية فرع بابل ندوة تعريفية حول ميزة التأمين الصحي والسماحة الضريبية، وذلك على قاعة طه باقر في ديوان محافظة بابل. التفاصيل مع زميل محمد علي.
2: التعريف بالتأمين لم يعد مرتبطا بحالات الطوارئ فحسب، بل بات وسيلة لتقليل الأعباء المالية التي يتحملها الموظف عند المرض أو الحاجة إلى العلاج، لا سيما مع ارتفاع تكاليف الفحوصات والعمليات والمراجعات الطبية. شركة التأمين الوطنية العراقية أوضحت أن البرامج التأمينية المطروحة تهدف إلى منح الموظف غطاء يساعده في مواجهة هذه النفقات من خلال تعويضات مالية عن عدد من الخدمات الطبية والعلاجية، بما يخفف الضغط عن دخله ويجنبه اللجوء إلى الاستدانة عند مواجهة تكاليف صحية مفاجئة. مدير شركة التأمين الوطنية فرع باب البهاء زهير محمد متحدثا لإذاعتنا.
3: احنا حاليا نريد نقدم للموظف الحكومي افضل غطاء خصوصا في مجال تغطية التكاليف العلاج الصحي، خصوصا اصبحت موضوع ضاغط تكاليف باهظة على الموظف سواء بالمستشفيات الاهلية او حتى الحكومية او المراجعات الخارجية، فهذا النوع من التأمين يوفر للموظف عويض مالي عن المراجعات الطبية وعن العمليات الجراحية. تكاليف يبدأ من 2000 دينار شهريا يعني بواقع 24,000 بالسنة إلى ممكن يوصل 10,000 بالشهر. طبعا كل زيادة في مبلغ القسط معناها زيادة في مبالغ التعويضات وفقرات إضافية للتعويضات مثل مراجعات مثل وصفات مثل أخذ الفحوصات والمختبرات، هاي كلها يشملها. يبقى رغبة الموظف في اقتناء أي وثيقة أو أي قسط يحتاجه، الشركة ملتزمة بموضوع التعويض.
2: وبين المحاور التي حظيت باهتمام الموظفين ميزة السماح الضريبي التي تتيح للموظف الاستفادة من ضريبة الراتب ضمن آلية محددة للتأمين، وبحسب ما طرح خلال الندوة يحتسب القسط التأميني على أساس قيمة الضريبة وعدد السنوات التي يختارها الموظف، على أن تكون التسديدات بشكل ربع سنوي ولمدة تمتد لسنتين أو 3 سنوات، وبعد انتهاء المدة يحصل الموظف على المبلغ المستحق مضافا إليه نسبة من الأرباح تبلغ 5% وفق آلية البرامج وشروطه. ممثل الإدارة في شركة التأمين الوطنية فرع بابل أباذر كاظم محمد متحدثا.
4: بالنسبة للسماح الضريبي يشمل السماح ضريبة الراتب اللي موجودة ضريبة الراتب اللي على الموظف، هاي مقابل انه الضريبة تنحسب تنضرب في 4 قيمة الضريبة في عدد السنوات اللي يريدها، راح يكون القسط مالته ربع سنوي يسدد لفترة سنتين أو 3 الوثيقة، بعدها يتم استرجاع المبلغ اللي دفع مبلغ الوثيقة مع نسبة من الأرباح اللي هي عندنا حاليا 5%، وبالمقابل هو الموظف كسب أنه ضريبة الدخل انشالت عنه.
2: وبين التغطية الصحية والتخفيف عن الأعباء المالية تسعى البرامج التأمينية إلى تقديم خيارات جديدة أمام الموظف الحكومي لإدارة نفقاته الصحية والمالية بصورة أكثر استقرارا، فيما تبقى معرفة تفاصيل الاستحقاقات وآلية الاشتراك والمدة والشروط خطوة أساسية قبل اختيار البرنامج التأميني المناسب. لإذاعة جامعة المستقبل محمد علي محافظة بابل.
0: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبط مسؤولي قيام العقارات في ديوان محافظة بابل وزوجته وابنه بتهمة الابتزاز وتلقي الرشا. وأوضحت الهيئة أن فريقا من ملكات مكتب تحقيق بابل كشف شبكة تتكون من المسؤول واثنين من أفراد أسرته وهما موظفان في مديرية بلدية الحلة، وبينت أن المتهمين كانوا يبتزون الراغبين بالتعاقد لاستئجار أراضي المحافظة بصيغة المساطحة مقابل تمرير معاملاتهم واستحصال الموافقات. وأشارت إلى أن الشبكة كانت تعمل بالتنسيق مع عدد من المعاقبين، فيما نفذت الجهات الأمنية أمر القبض الصادر بحق المتهمين. وأسفرت العملية عن ضبط أوليات وعقود وبطاقات مصرفية، فيما قرر قاضي التحقيق المختص توقيف المتهمين وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات.
1: المسمع العراقي إذاعة جامعة المستقبل تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: استضاف مجلس القضاء الأعلى اجتماعا لصياغة رؤية عراقية موحدة بشأن الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين نقلوا من سوريا إلى العراق. وترأس الاجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زادان بمشاركة عدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين والحكوميين. وأوضح إعلام القضاء أن الاجتماع جاء بعد استكمال محكمة تحقيق الكرخ الأولى مرحلة التحقيق واستجواب الموقوفين والانتقال إلى مرحلة المحاكمة، وخلص المجتمعون إلى موقف موحد يقضي بتجزئة التعامل مع الملفات وفق الاتفاقيات الثنائية بين العراق والدول المعنية، كما جرى التأكيد على تطبيق القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل، وتولي المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي متابعة أي مبادرات أو عروض دولية تتعلق بالملف. أكد رئيس الجمهورية نزار ميديان محافظة كربلاء المقدسة تحظى باهتمام خاص لما تمثله من رمزية راسخة في وجدان العراقيين والمسلمين. وبحث أميدي خلال لقائه محافظ كربلاء ورئيس مجلسها وأعضائه إلى جانب رؤساء الوحدات الإدارية واقع المحافظة واحتياجاتها الخدمية والتنموية، وشدد على ضرورة الارتقاء بواقعها الخدمي والعمراني بما يليق بمكانتها الدينية والتاريخية ويعزز قدرتها على استقبال ملايين الزائرين. كما أكد دعم رئاسة الجمهورية لجهود الحكومة المحلية في كربلاء في تنفيذ خطط تطوير المحافظة وتحسين الخدمات. واستعرض مسؤولون في كربلاء أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المحافظة، إضافة إلى المشاريع المقترحة لتطوير واقعها الخدمي والتنموي. أكدت وزارة الكهرباء اقتراب إنجاز أعمال الربط الكهربائي الخليجي مع المملكة العربية السعودية بطاقة كلية تصل إلى 2000 ميجاوات. وأوضحت الوزارة أنه جرى إنجاز نصب 218 برجا لنقل الطاقة من أصل 221 برجا مع بقاء 3 أبراج ستعبر مجرى شط العرب. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد تركي جياد أن المشروع سيرفد الشبكة الوطنية ب2000 ميجاوات وسيساهم في تحسين واقع الشبكة على المدى البعيد. وأشار إلى التنسيق مع البنك الدولي لوضع المشروع ضمن أولويات المشاريع المهمة، مبينا أن الطاقة المستوردة حاليا من تركيا والأردن إلى جانب محطات الإقليم تبلغ نحو 2650 ميجاوات. أعلنت هيئة الإعلام الأمني تنفيذ القوة الجوية العراقية 4 ضربات جوية دقيقة استهدفت مضافات وأوكار لعناصر داعش الإرهابي في وادي الشاي ضمن قطع قيادة عمليات صلاح الدين. وأوضحت الهيئة أن الضربات نفذت بطائرات F-16 بعد معلومات دقيقة وعمليات رصد ومتابعة لحركة عناصر التنظيم. وأشارت إلى أن العملية جرت بناء على معلومات وردت من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة. وأكدت هيئة الإعلام الأمني أن الضربات أسفرت عن تدمير الأهداف المحددة بالكامل، مشددة على استمرار ملاحقة فلول الإرهاب ومنع وجود ملاذ آمن لها في العراق.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، رجح رئيس غرفة التجارة المشتركة العراقية الإيرانية يحيى آل إسحاق إمكانية ارتفاع حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران إلى 20 مليار دولار. وأكد الإسحاق أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بتذليل العقبات الداخلية وتجاوز التحديات الخارجية التي تعيق تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح خلال اجتماع للجنة تطوير الصادرات في محافظة كرمانشاه أن الرقم المستهدف يستند إلى دراسات وتجارب اقتصادية مستمرة منذ سنوات. وأشار إلى أن مستوى التبادل الحالي لا يزال دون الطموح، ما يتطلب تغيير الأساليب وتوسيع مجالات التعاون. وأكدت الغرفة المشتركة استعدادها لتسخير إمكاناتها لدعم التجارة وتطوير العلاقات الاقتصادية بين طهران وبغداد. لوح وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف بإمكانية تفعيل اتفاق الدفاع المشترك بين باكستان والسعودية وتركيا ردا على هجمات نسبت إلى الحوثيين واستهدفت مناطق في السعودية. وقال آصف أن الاتفاق يقوم على مبدأ أن العدوان على إحدى الدول الثلاث يعد عدوانا عليها جميعا، مؤكدا الالتزام ببنوده. وأوضح أن تصاعد الهجمات أو امتداد الصراع في اليمن إلى الأراضي السعودية قد يقود إلى تفعيل بنود الاتفاق، وشدد على أن الاتفاق لا يهدف إلى شن هجمات على دول أخرى بل يقوم على الدفاع المشترك والرد على أي عدوان. وجاءت تصريحاته بعد هجمات أسفرت وفق المعلومات الواردة عن إصابة عدد من المدنيين وأضرار في مشاة ومرافق جنوبية المملكة. حدد الحرس الثوري الإيراني شروط طهران لعودة الاستقرار إلى المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي أن ذلك يتطلب وقفا شاملا للحرب والتهديدات وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان وإنهاء حصار اليمن. كما تضمنت الشروط بحسب تصريحاته الإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة تبلغ 24 مليار دولار وعدم التدخل في قدرات إيران النووية والصاروخية. وأكد محبي أن طهران وصلت وفق تقديره إلى مرحلة متقدمة من الردع متوعدا برد واسع في حال تعرضها لهجوم. وأشار إلى أن الصراع الحالي أثر في معادلات أمنية واقتصادية وسلاسل التوريد العالمية على حد تعبيره.
1: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: أخيرا وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية أن يكون الطقس ليوم غد الخميس صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية. وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة سترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية فيما تكون مقاربة في المنطقة الشمالية. وبالنسبة إلى محافظة بابل، فمن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى نحو 44 درجة مئوية مع أجواء صحوة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة باليوم السابق. أما على مستوى العراق فتتراوح الحرارة العظمى بين 35 درجة في دهوك و46 درجة في ديقار والبصرة، مع تسجيل بغداد نحو 42 درجة مئوية وكربلاء 43.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
5: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. تختتم منافسات الجولة السادسة من دور نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مباريات تتقدمها مواجهة الطلبة والكرخ الساعين لتحقيق الفوز الأول بعد سلسلة نتائج سلبية. ويأمل مدرب الطلبة الإيراني علي رضا منصوريان في تجنب أي تعثر جديد، فيما يطمح الكرخ بقيادة السوري أيمن الحكيم إلى مغادرة قاع الترتيب. كما يستضيف الجولان فريق زاخو ويلتقي نوروز مع الموصل، فيما يواجه الميناء نفط ميسان ويحل النفط ضيفا على القرمة. أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد يوم الجمعة المقبل موعدا لعقد المؤتمر الفني الخاص بدور النخبة للموسم الجديد في مقر النشاط الرياضي والكشفي لتربية الكرخ الأولى. وأكد عضو الاتحاد حسام عبد الرضا أن ستة أندية أرسلت كتب مشاركتها بانتظار بقية الفرق، فيما شدد الاتحاد على التزام الأندية بشرط الحضور الرسمي. كما أشار إلى إقامة مباراة كأس الاتحاد بين الحشد الشعبي والجيش في 25 من أيلول إذانا بانطلاق موسم 2026-2027. يواصل منتخب العراق للتيك بول تدريباته المكثفة في بغداد استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بمدينة ناغويا اليابانية. وأوضح رئيس الاتحاد صفاء صاحب أن المنتخب خاض معسكرات في رومانيا وهنغاريا إلى جانب معسكر داخلي تضمنت برامج بدنية وفنية واستشفائية لرفع الجاهزية. وأضاف أن المنتخب سيشارك بأربعة لاعبين في منافسات الفردي والزوج المختلط، مع تطلعات لتحقيق نتائج متميزة في الاستحقاقات الدولية المقبلة. أحرز الثنائي البارالمبي العراقي عباس صبار وأنور عدنان الميدالية الفضية في بطولة أحمد آباد الدولية للقوس والسهم البارالمبي. وجاء الإنجاز بعد منافسة قوية أمام المنتخب الهندي المستضيف الذي حسم النهائي بنتيجة 152 نقطة مقابل 139 نقطة. وأكدت رئيسة اتحاد القوس والسهم البارالمبي كوثر حسين أن النتيجة تعكس التطور المتواصل للعبة في العراق وتمثل محطة مهمة استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية في ناغويا. يستعد منتخب العراق للتنس تحت 12 عاما للمشاركة في التصفيات النهائية لقارة آسيا التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 12 حتى 19 من أيلول الجاري في أول ظهور عراقي بهذه المرحلة. وأكد رئيس الاتحاد سيف العقيلي استمرار المعسكر التدريبي في أربيل بإشراف المدرب الدولي آلان زكي، مشيرا إلى أن المشاركة تمثل خطوة تاريخية لبناء جيل قادر على تمثيل العراق وتحقيق نتائج متميزة مستقبلا. يترقب منتخب العراق لكرة القدم تحت 20 عاما يوم الخميس المقبل قرعة نهائيات كأس آسيا للشباب المقررة في الصين عام 2027. وجاء المنتخب العراقي في المستوى الثاني إلى جانب أوزبكستان وإيران والأردن، فيما ضم المستوى الأول الصين واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية. وكان العراق قد حجز بطاقة التأهل بعد تصدر المجموعة السادسة من التصفيات التي أقيمت في تايلاند. عالميا، أعلنت مجلة فرانس فوتبول بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القوائم الرسمية للمرشحين لجوائز الكرة الذهبية لعام 2026، والتي شملت جوائز أفضل لاعب ولاعبة ومدرب وحارس مرمى. وضمت القائمة أسماء بارزة منها كيليان مبابي وليونيل ميسي وإيرلينغ هالاند وفينيسيوس جونيور وجورد بيلينغهام. ومن المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز في العاصمة البريطانية لندن يوم 26 من تشرين الأول المقبل. أخيرا، حقق ريال مدريد فوزا على انتر ميلان بنتيجة 2-1 في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا، مستفيدا من خطأ مباشر لحارس الفريق الإيطالي. وذكرت شبكة أوبتا أن النادي الملكي يتصدر قائمة أكثر الفرق استفادة من أخطاء حراس المرمى في البطولة القارية منذ موسم 2007-2008، بعدما حول 28 خطأ مباشرا إلى أهداف من أصل 30 حالة، متقدما بفارق كبير على أقرب منافسيه أرسنال الإنجليزي.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تستأنف التقديم والقبول في جميع كلياتها. بابل النزاهة تضبط مسؤولا وزوجته وابنه بتهمة الرشوة. القضاء يبحث آلية التعامل مع المحكومين الأجانب المنقولين من سوريا. الكهرباء الربط الخليجي يقترب من الاكتمال، والعراق يستعد لاستلام 2000 ميجاوات. القوة الجوية العراقية تدمر أوكارا لداعش في وادي الشاي. باكستان تلوح بتفعيل اتفاق الدفاع المشترك مع السعودية وتركيا. والحرس الثوري الإيراني يحدد شروط فتح مضيق هرمز. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

وعيني نجمة وتيه الدرب المدار، بنص محطة وخلصت وقتي وحيد، شاب راسي ولا لحقت آخر قطار، ولما شفتك مطرت

انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انتي شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

أكيد. وإذا تريد تتخطى ما راح تقدر تتخطى ويا فواصل زيكو اليوم، وراح ترجع نفس النقطة. فإذا تريدون تتخطون وتسمعون فواصل زيكو راح ترجعون للبداية، فأنصحكم لحد يسمع فواصل زيكو. وياكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل، حياكم الله مستمعينا الكرام وين ما كنتوا وتابعونا، أهلا وسهلا بكم ببرنامج تحدي الثواني. واليوم عدنا جرعة من الحماس، وخليهم يتخطون يا زيكو، يلا

وذايب الروح ومدري السامعة، وجهزوا نفسكم زين وركزوا زين، ويلا نبدأ التحدي ونشوف منو بطل الثواني اليوم. ويا زر الخفاجي، وبالإخراج ملك الفواصل الجميلة مصطفى زيكو.

0: وأكيد باب الاتصال مفتوح عبر هذه الأرقام 07-735-6-6-6-7 والرقم الآخر 07-835-6-6-6-7. وهذا البرنامج برعاية شركة تفاصيل للإنتاج الفني. ويانا أول اتصال ونقول ألو.
1: ألو
0: ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء العافية، يا هلا ومية هلا.
1: حياك الله أزل، شلونك؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
1: الله يبارك فيك وبسي سعيد عليك وعلى كادر وعلى كل مستمعي راديو صوت المستقبل. يا رب
0: الله يسلمك يحفظك يا رب العالمين، وشكرا لك يا كرار. شلونك؟
1: الله يرضى عليك، تحيات
0: لنزيكو
1: وكل الكادر.
0: أو تحيات الكادر لك يا كرار. كرار شنو؟
1: كرار كامل.
0: كامل، يلا كرار جاهز؟
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يقول تريد أسئلة سريعة لو تريد تخليها وراء أزل؟
1: خليها وراء أزل.
0: وراء أزل، يلا. المثل الصديق إيه؟ وقت
1: الضيق.
0: عافية عليك يا كرار، عافية عليك. بعد السؤال واحد.
1: اي عادي.
0: يلا يلا، ما الكوكب الأحمر شنو اسمه؟
1: ما الكوكب الأحمر؟
0: اي شو اسمه؟
1: المريخ.
0: عافية عليك كرار، ودخلت ويانا يعني يا هلا ومية هلا. اتصال آخر. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا. الله يعزك، الله يسلمك، كل الهلا بيك.
2: الله يخليك، تحياتي لكتاب المخرج وكل طاقم عمل إذاعة.
0: شكرا لك. من وياي؟
2: تحياتي شركة تفاصيل أيضا راعية البرنامج.
0: شكرا لك. من وياي؟
2: معك أحمد حسين من بغداد.
0: أحمد حسين، أهلا يا أحمد. يلا أحمد بسرعة. أحمد، أحمد نايم استوى قاعد من النوم، ما ندري مشارب شاي، ما ندري بعد.
2: لا لا،
0: نريد همه لان هذا تحدي الثواني. يلا
2: صحيح.
0: يلا احمد، تريد اسئله سريعه لو رازل؟
2: اسئله سريعه.
0: اسئله سريعه، سؤالي يقول كم عدد قارات العالم؟
2: 7.
0: متاكد؟
2: نعم
0: متاكد.
2: نعم القارات 7.
0: يلا، ما اكبر محيط؟
2: محيط الهادي.
0: عافية عليك، اليوم اليوم مبدعين، اليوم اليوم مبدعين. شكرا لك.
2: شكرا جزيلا،
0: أهلا وسهلا. الأرقام أعيدها مرة ثانية 07735 مكرر 6 ومكرر 6 6 7 والرقم الآخر 07835 مكرر 6 مكرر 6 هم 6 7. أكو اتصال ويانا. ألو
3: هلو، مساء الخير والعافية.
0: مساء الحب، يا هلا ومية هلا.
3: هلا حبيبتي
0: استاذة عمرة، الله يسلمك، كل الهلا بيك. من وياي؟
3: شفاء كامل.
0: منو؟
3: شفاء كامل.
0: شفاء، شلونك شفاء؟
3: الحمد لله.
0: شفاء انت اخت كرار؟
3: لا لا
0: مو هو مو كرار كامل. انت من وين؟ ناصرية؟ ناصرية. ماكو اغنية للناصرية؟ شنية؟ شنية؟ ها زيكو يقول شلون ماكو اغنيه للناصريه؟ يابا اكو.
3: ها لا اكو.
0: يلا شفاء، ورايه ورا ازل لو اسئله سريعه.
3: شلون انت
0: عندك
3: سؤال يعني؟
0: تريدين تخليها ورايه لو اسئله سريعه؟
3: لا ورا.
0: ورايه، يلا. شفاء، 5 مرات خيط حرير على حائط خليل.
3: خيط حرير
0: 5 مرات، يلا بسرعه.
3: خيط حرير على حائط
0: إيه؟
3: خليل.
0: إيه؟
3: خيط حرير على حائط خليل.
0: اي يلا شنو شفا؟ يلا مرتين وش بنشرتي؟ يلا
3: لا بلعيد لي هو شيء.
0: خيط حرير على حائط خليل 5 مرات، يلا.
3: خيط حرير على حائط خليل.
0: إيه؟
3: خيط حرير على حائط خليل.
0: إيه؟
3: خيط حرير على حائط خليل.
0: إيه؟
3: خيط حرير على حائط خليل. خيط حرير على حائط خليل.
0: يلا عاشتي
3: والله على الأسئلة السريعة.
0: يلا شكرا شكرا يا شكرا يا الله حبيبتي. هي قبل الأخيرة بنشرت شفا. يلا كنت اتصال ويانا. الو
4: الو مساء الورد وقطر الورد.
0: يا هلا بفضة شلونك
4: حبيبة قلبك تأذن شلونك
0: عمري انت الله يسلمك كل الهلا شلونك اخبارك ان شاء الله بخير
4: والله الحمد لله بخير. وين هالغيبة؟
0: والله اني موجودة بقلوبكم اكيد.
4: يا بعد روحي
0: حبيبتي. يلا يا فضة جاهزة؟
4: طيب الحظ
0: عمري
4: وكل هذا
0: شكرا لك. فضة وراي الأسئلة سريعة
4: والله
0: كيفك. لا ما عشان يلا
4: يلا يلا
0: وراي اريد منك مثل شعبي بكلمة عين بكلمة عين مثل شعبي.
4: عين البيها عود شلون عن الحسود
0: ايه عفية عين البيها هي
4: ايه؟
0: شلون
4: ايه؟
0: عين الحاسود عين الحاسود بيها عود عفية عليك يا فضة والله سباعي. يلا شكرا لك فضايا
4: يا بعد روح
0: هلا بيك. يا هلا وميت هلا. كنت اتصال اخر. الو
5: الو مساء الخير.
0: يا هلا وميت هلا
5: الله يخليك
0: عمرك حبيبتي. هلا هيومه شلونك ويا
5: عمري الله يخليك
0: حبيبي
5: شلونك.
0: والله انا بخير عمري
5: الله يخليك عودة ميمونة.
0: يا حبيبتي الله يسلمك شكرا لك يا هيومه
5: الله يخليك. والله انا حبيت اسلم عليك لانه يعني معنوياتي انا ضعيفه.
0: معنوياتك انت ضعيفه؟
5: اي والله.
0: زين واذا قوي لك اياها
5: يا الله
0: يلا
5: الله ويدك
0: يلا هيام.
5: نعم.
0: سمسمية سوسن سمينة خمس مرات.
5: لا هاي دخلت ما أذكرها.
0: هسا أنا وياك هاي تقوم معنويات. يلا يلا تقوليها يا معودة.
5: لا غيرها ما.
0: يلا. خطية. شعوان معر شعر سحر سرح. يلا خمس مرات.
5: وحبيت تاني قلت لك أنا ما أدبرها حبيت أسلم عليك قلنا.
0: يلا راح نسألك على السؤال سريع.
5: يلا اوكي
0: يلا ما عاصمة اليابان؟
5: والله نسيتها راحت
0: من بالي. اه يام اليوم شبيك اليوم ها
5: نسيتها
0: راح يخلص الوقت. طو طو
5: عادي خير
0: طو يلا مو انا دا ساعدك
5: نسيتها
0: املخ روحي
5: يلا
0: شلون. شكرا لك يا يوم. المهم انت دخلتي القرعه حبيبتي كل الهلا اهلا وسهلا. اكو اتصال. الو يا هلا وميت هلا اهلا يا احمد اهلا بيك الله يسلمك. يلا احمد ورايا لو اسئله سريعه يلا اسئله سريعه. السؤال يقول كم حرف باللغه العربيه؟
6: 28
0: لا انطيني انطيني سؤال يعني اخير.
6: العربية 28
0: 26 28 لا 26 زين
6: 28 عربية 26
0: زين تمام زين. راح اسألك سؤال اذكر لي سبع شغلات تستخدمها المرة لوجهها. يلا
6: الزيق الحمراء
0: اي
6: السحلة
0: اي
6: والبودر
0: اي يلا يلا يلا
6: يا ساعديني
0: يلا اي والبودر وبعد كونسيلر فونديشن
6: فونديشن سكولا
0: اي اناينر
6: اناينر
0: ام الرياجيل ما يقولون الاينر اناينر. يلا شكرا لك احمد شكرا اهلا بك. اتصال اخر انقطع الاتصال. اكو اتصال اخر زيكو اتصال فاصل خلي نروح فاصل يابا

0: ياكم من بعد هذا الفاصل الجميل، واكيد ويانا اتصال نقول يا هلا ومرحبا.
1: الو، مساء الخير.
0: مساء العافيه، هلا،
1: تحياتي لكم يا غالي.
0: الله يسلمك يا عزه، كل الهلا بيك. من ويانا؟
1: عباس الطيب. يا اخو
0: عباس الطيب، اهلا يا عباس.
1: اسم الثلاثي عباس شحاته احمد.
0: عباس شحاته
1: احمد.
0: شحاته احمد، يا هلا بيك عباس.
1: الله
0: يلا الله. عباس نسأل
1: إن شاء الله.
0: يلا انطيني مثل بكلمة يد.
1: عصفور اليد خير من ألف على الشجرة.
0: عفية عليك. ألف؟
1: نعم.
0: ترى النمو عشرة. المخرج يقول إيش دعوة هاي، وقعت الشجرة هيك. يلا شكرا لك. يا هلا ومية هلا. اكو اتصال اخر.
2: الو، مساء الورد.
0: يا هلا ومية هلا بصفاء.
2: بعد عمر تحياتي.
0: شلونك صفاء؟ الله يسلمك.
2: كونكم طيبين.
0: الله يعزك يحفظك، كل الهلا بيك.
2: وتحياتي للحبيب المخرج اقلاء الفراشه، تفضل مثلك حلو.
0: شلون العش عبالكم يا بغير زيكو؟ هو
2: غير، هو معدل.
0: اي العش شلون. يلا صفاء جاهز؟
2: ان شاء الله.
0: يلا جاهز ان شاء الله. يقول السؤال انطيني مثل بكلمة باب.
2: باب؟ الباب اللي يجيك منه ريح سده واشتريه.
0: عفية عليك. زين
2: حياتي.
0: ايد وحدة؟
2: ايد وحدة ما تصفت.
0: عفية عليك يا صفاء، وشكرا لاتصالك.
2: حياتي وده ممنون.
0: حياك الله من يتلى بيك. اتصال اخر. الو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
3: تحياتي لك.
0: حبيبتي شكرا لك. يا هلا عمري عمري، كل الهلا. من وياي؟
3: نبراس.
0: يا هلا هلا نبراس. نبراس ايش؟
3: شناوة.
0: شناوة، شلونك نبراس؟
3: اولادي شناوة الحمد لله.
0: يلا نبراس جاهزة؟
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نبراس اذكري لي ست أشياء موجودة بجنطة المرأة.
3: يا ستة ذا
0: هسه وإحنا نختصر يا معودة، لا تفضحينا. قولي إيه، قولي أقل، قولي إحنا كل شيء ما نأخذ بيها.
3: أكبر واحد شمس.
0: أي يلا عندك وقت، عندك وقت.
3: كلينس.
0: اي
3: موبايل.
0: اي يلا
3: ابره وخيط.
0: اي ابره وخيط. اي يلا نبراس.
3: يلا راح اقول هيتفون.
0: هيتفون. اي هيتفون. يلا اي
3: موبايل.
0: بعد بس وحده هاي عساس احنا عود احنا ما نشيل مكياج بجناطنا. ما ذكرتي ولا شي بمكياج. رحتي على الهيتفون عود والموبايل، عود احنا ما نحتاج المكياج بالجنطة مالك.
3: بيوتي بلندر.
0: اي. شكرا لك نبروسة. شكرا حبيبتي، شكرا جزيلا. اكو اتصال اخر. الو
4: الو
0: الو.
4: مساء
0: الورد، يا هلا ومية هلا. منو وياي؟ منو؟
4: مودة.
0: مودة. مودة، يا هلا بيك مودة. يلا مودة جاهزة؟ يلا مودة، انت يعني حضرتك يعني جامعية، كنت جامعية لو ربت بيت؟
4: لا ربت بيت.
0: تمام زين. ذكري لي ست مهن مودة. ست مهن ذكري لي
4: يعني بشكل عام لو خاصة.
0: يلا اي اي ذكري لي ست مهن. دكتور شنو مهندس ما. يلا
4: ها تمام.
0: يلا
4: دكتور مدرس.
0: اي
4: معلم.
0: اي
4: محامي.
0: اي
4: شرطي.
0: اي
4: مرور.
0: اي
4: اي صار ستة.
0: زين اسأل سؤال، الاعلامي ليش مظلوم؟ الاعلامي مو مهنة.
4: اكيد اعلامي.
0: مدرس ومعلم مو نفس الشيء. عاد لو شايله هاي خاله بمكان اعلامي. شكرا لك موده، شكرا جزيلا. انا وبيش. اتصال زيكو. يلا اتصال.
5: الو
0: الو
5: مساء الخير.
0: يا هلا حبيبتي بقى. الله يسلمك عمري الله يخليك
5: حبيبتي.
0: مع زينب خيون من اهلا بزينب نخلة السماوة يقول طرتني سمرة سعفو كرب ظليت ما بي ثمرة مصدوق. يلا زنوبة جاهزة
5: إن شاء الله.
0: يلا ذكري لي. لا هاي ما احنا بعد عديناها.
5: سهلة.
0: ذكري لي بيت شعر.
5: بيت شعر
0: اي بكيفك عن الحب عن الأم عن الوطن حزين شعر شعبي بكيفك.
5: والله يعني كانت
0: انا هواي حافظه شعار. يلا انطيني من عدن هذا حتى لو بيت.
5: كون العمر يندار دمر دديرة
0: اي
5: واخذ سنين العود وترد زغيرة.
0: الله الله عليك يا زينب. وهذه طبعا هذا الشعر كلش حلو واكيد زنوبة تهديه لوالدتها. وإحنا شكرك يا زينب ونذهب إلى اتصال آخر وانقطع الاتصال. أكو اتصال آخر. ها زيكو يقول يا أبا خلي نروح الفاصل خلي يسمعون فواصلنا الحلوة.

0: طبعا نكرر أرقام الهواتف 07735 مكرر 6 مكرر 6 6 7، والرقم الآخر 07835 مكرر 6 مكرر 6 6 7. فائزين اثنين اليوم، زيكو بس طير السعد، عمي زيكو طير السعد يجيب لنا أخبار حلوة. مو أنت جبت الخبر صدق؟ أي مدير البرامج، أي مدير البرامج. شكرا شكرا أبو سنانة، وصل الرصيد. يلا أكو اتصال. ألو
1: ألو، مساء الخير.
0: يا هلا وميت هلا،
1: تحياتي لحضرتك
0: حبيبتي عمري،
1: المخرج مصطفى زيكو وكل المستمعين.
0: الله يسلمك ويحفظك، كل الهلا بيك، نورتي.
1: الله يسلمك.
0: من ويانا؟
1: وياك أم هدى.
0: أم هدى انطيني اسم.
1: هدى كاظم محمد.
0: هدى كاظم. هدى من وين؟
1: من الحلة.
0: من الحلة، يلا هداوي إن شاء الله جاهزة.
1: إن شاء الله.
0: يلا هدى انطيني أصغر دولة في العالم من حيث المساحة.
1: أصغر دولة في العالم؟
0: أي من حيث المساحة.
1: يمكن الفاتيكان؟
0: لا، انطيني إجابة نهائية وصحيحة. مو يمكن.
1: أكو اختيارات؟
0: ماكو اختيارات. ها
1: مساعدة
0: ادي هسه تقوليها، قولي هاي اجاوب جواب نهائي فاتيكان وخلاص.
1: جوابنا هاي الفاتيكان.
0: هاي هي عاشت ايدك من البداية وقوليها يا هدى. حبيبتي كل الهلا بيك، اهلا وسهلا. قطع الاتصال للأسف، طبعا تعذرونا يعني دا ينقطع الاتصال بسبب كثرة الاتصالات ولود، طبعا كل شيء هواية على المخرج، فلهذا دا ينقطع الاتصالات. أذكر الأرقام لونا، خلينا نأخذ هذا الاتصال وبعد نذكر الأرقام. ألو.
2: والله مصطفى شلع قلبي.
0: ليش؟
2: يعني يصير ما جاوبنا عمي ليش؟
0: يا بيه لازم أكو عداوة بالموضوع.
2: ما مو صديق؟
0: وزيكو ما عنده عداوات. المشكلة هاي جاشي هدي ضده بس ما عنده.
2: الزولة الغالية
0: عيوني
2: والعافية.
0: الله يسلمك يحفظك. أهلا يا أحمد،
2: صحة وعافية.
0: الله يعزك يحفظك
2: والكادر وكل مستمعين المستمعين.
0: شكرا لك يا أحمد الدليمي، حياك الله نورتنا. الله يسلمك.
2: أجل مو تطيني سؤال تعجيزي. يعني أنا أدري بالمرة عم المرة تحط الأم تستقلن بالجنبة.
0: ترى أنا ما أقبل، يعني ترى ما أقبل، يعني حتى لو تجاوب صحيح أنا راح أخليك إجابتك غلط. ترى احنا قبل شوية ذكرت نبراس مدري زينب قالت كل شيء ما نخلي بالجنطة.
2: خلنا ضحكة بشغلة أبوك. شفت مقطع على التيك توك؟
0: اي
2: شان واحدة تقول لزوجها مدري أخوها تقول لزوجها
0: اي
2: تقول له شنو منيتك بالحياة؟ شان يقولها انه انا بالنسبة لمنيتي بالحياة امنع شكو مكياج بالعراق.
0: اي
2: ايش قالت؟ قالت لعليش، قالها على مود تصير مهر البنت بالعراق قولي خبز يابس.
0: هيا باخ، هي اكو بنيه عراقيه لو مرها عراقيه مو حلوه، هن غير شن هن العافيه.
2: شاغر الفخر للمكياج.
0: لا عزيزي لا، قبل ما كان اكو مكياج بطرق الدياره، مت الدياره مو تطلع.
2: شديو زيكا كلامي
0: طلع
2: غلط. الله عليك.
0: يلا ست شغلات اذكر لي اياهن بجنطة السيارة.
2: شنو؟
0: ست شغلات بجنطة السيارة.
2: ست شغلات التاير. الجاك.
0: اي
2: السبير هو نفس التاير.
0: احمد بس يخلص الوقت اخسرك احمد. يوم شديت وياك اخسرك، بس يخلص الوقت.
2: يعني
0: تدين
2: ست شغلات.
0: اي اي ست، يلا بسرعة قبل ما يخلص الوقت. يلا
2: اللاستيكة.
0: اي
2: الحديدة.
0: أي.
2: الباب دفة البنزين.
0: هاي شنو هاي؟
2: السبية.
0: هاي كلهن بالجنطة. شن هاي مفصخة وحاطن بالجنطة؟
2: العدة مال السباين.
0: بعشر تريدين بعشر. وانا اقول اريد 10 شغلات بالجنطة. ما ريس تغيرت رأيي.
2: الزر ما اقرأ مع 10 اعمل من امن تنحاق ذات على الزلم حقد فرعون علينا.
0: يا ستار
2: مو والله؟
0: لا لا بالعكس لا.
2: لا. طبعا اطلب من مصطفى طلب اخوي.
0: اي آه
2: طبعا راح تكون هدايا لازوله وال... أيوه. وكل ال... كل اخواتنا.
0: الله
2: اريد اغنيه كاظم الساهر دلع النساء.
0: اغنيه كاظم الساهر شنو؟
2: دلع النساء.
0: دلع النساء
2: امانه زي كت الله.
0: ها شوف بعد لي يا مهتاد يعني شنو مهتاد يعني هاديها شنو ما يطلع هزيكو شون يقدر هاي شون لعد. شكرا لك يا حمودي الله يسلمك كل الهلا الله يسلمك. اكو اتصال اخر.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا عيني الله يسلمك
3: الله يحفظك
0: كل الهلا
3: الله يحفظك.
0: من وياي؟
3: علي عباس.
0: علاء؟
3: علي علي عباس.
0: علي عباس من وين علي؟
3: الله.
0: يا هلا بعلي
3: الله يسلمك.
0: يلا علاوي جاهز ان شاء الله؟
3: ان شاء الله.
0: يلا السؤال يقول ما البحر الذي يفصل بين قارتي اوروبا وافريقيا؟
3: البحر
0: اي اللي يفصل بين قارتي اوروبا وافريقيا البحر الان متوسط. يلا
3: البحر الأبيض.
0: عفية عليك البحر الأبيض المتوسط طبعا. شكرا لك يا علي
3: أنا
0: شكرا حياك الله. أكو اتصال آخر. ألو
4: ألو مساء الخير.
0: مساء الورد والعافية.
4: عشان يا زولة
0: حبيبتي يا هلا ومية هلا.
4: أم يوسف معاك.
0: يا هلا أم يوسف. أم يوسف انطيني اسم.
4: اسم حنان محمد سالم.
0: حنان محمد منورينا أهل الموصل
4: نورك يا
0: حبيبتي. يا هلا يا هلا بيك يا أم يوسف. أم يوسف السؤال يقول ما الكوكب الذي يدور حول نفسه بعكس معظم الكواكب؟ يعني الكواكب كلها تدور صحيح إلا هذا الكوكب بالعكس يدور.
4: الزهرة.
0: عفية عليك. الزهرة هو هذا الكوكب اللي يدور حول نفسه. طبعا هو مؤنث نشوفه كله عكس السيارة. شكرا لك حنان. اتصال آخر.
5: ألو مساء الخير.
0: مساء العافية يا هلا.
5: كيف الصحة؟
0: الله يسلمك.
5: تحية لك أستاذ مصطفى الباب أبو بتول من الكوت معاكم.
0: أهلا يا أبو بتول حياك الله.
5: الله يسلمك.
0: الله يسلمك أبو بتول انطيني اسم.
5: إلي اسمي؟
0: انطيني اسم لعد شلون اسمك لعد اسم اسم زيكو أعرفه.
5: بيادر نصيف.
0: بيادر؟
5: نصيف.
0: بيادر نصيف حلو الاسم ها يا أبو بتول.
5: بيادر يعني دلالة على الخير.
0: والله يخبط خوش اسم بيادر حلو.
5: الله
0: يلا يا أبو بتول السؤال يقول ما اسم العملية التي تتحول فيها المادة من الماء من الحالة الصلبة إلى الغازية مباشرة؟ شي صحولها
5: من الحالة الصلبة إلى الغازية.
0: أي
5: التسامي.
0: عفية عفية عفية إيه. أبو بتول صحيح عاشت يدك. شكرا شكرا يا هلا ومية هلا أهلا وسهلا. فاصل يلا روح فاصل.

0: إن شاء الله ما قصرنا وياك أحمد الدليم وطلعنا الأغنية اللي أنت ردتها بالصدق حلوة. الأغنية اللي كاظم والساهر حلوة. أكو اتصال؟ ألو؟ ألو؟
1: ألو
0: مساء الورد والعافية. هلا
1: حياتي
0: شواش.
1: نور علي محمد من الديوانية.
0: نور
1: علي محمد
0: من الديوانية. أهلا بيك يا نور.
1: الله يخليك.
0: يلا يا نور جاهزة؟
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يلا السؤال يقول: ما الدولة التي تعرف باسم أرض الألف بحيرة؟
1: روسيا. روسيا.
0: متأكدة؟
1: إيه متأكدة إن شاء الله.
0: متأكدة إن شاء الله. إن شاء الله. السكوت شنو؟
1: والله ما أدري.
0: الإجابة غلط. الإجابة غلط.
1: غلط؟
0: أي والله.
1: يلا أوكي.
0: إذا تقدرين أغير لك السؤال وتتصلين مرة ثانية.
1: يلا.
0: ما أطول نهر في أمريكا الجنوبية؟
1: أطول نهر في أمريكا الجنوبية؟
0: يلا بسرعة قبل ما يخلص الوقت. إيه؟
1: ماكو اختيارات يعني؟
0: لا لا ماكو اختيارات. نهر
1: الأمازون.
0: عفية عليك. نهر الأمازون. عفية عليك يا نور. شكرا لاتصالك. شكرا لك يا هلا وميت. اتصال آخر. ألو.
2: ألو.
0: ألو.
2: السلام عليكم.
0: بس شوية قلل لي صوت الراديو حتى ما ينقطع الاتصال ويا حضرتك. ألو. هسه
2: تمام.
0: هسه تمام. عاشت إيدك. من وياي؟
2: أنا أبو علي شديري من الحلة.
0: أبو علي انطيني اسم.
2: حسين طبعا يعني أبو علي اسمه.
0: أبو علي اسمه حسين.
2: بالضبط.
0: حسين شنو؟
2: حسين علي نهاد.
0: حسين علي نهاد من الحلة مو؟
2: إيه.
0: حياك الله يا حسين.
2: الله يحييك.
0: يلا حسين جاهز؟
2: طبعا.
0: يلا طبعا. السؤال يقول: ما اللغة الرسمية في البرازيل؟
2: لازم أهبد لو الإسبانية لو البرتغالية لو الإنجليزية.
0: لا لا هي واحدة. لا أنا أقول لك احذف اثنين خلي لك بس واحدة.
2: خليني أختار واحدة.
0: يلا
2: البرتغالية.
0: عفية عليك. عفية عفية. صح صح البرتغالية. صح عفية عليك يا حسين علي نهاد.
2: سؤال أحس أنه لازم بعد أجاوب.
0: أسألك بعد؟
2: أي نعم.
0: أريد يختبر معلومات عمي. أريد يحلل خبزته بالرصيد. يلا يقول السؤال: من رسم لوحة الموناليزا؟
2: هذا السؤال.
0: يلا
2: ما أدري بس سامع إنه واحد اسمه دي فوسكي أو هيك شيء.
0: لا لا لا. مر عليه. لا لا هو شوية بعد هيك شوية بيشين وبينون وبياء هيك شوية يصير دافن.
2: في سين وشاء.
0: أي هيك دافن شغلة هيك.
2: دافن
0: أي.
2: هو بعد كل شيء العرب.
0: شكرا لك. شكرا شكرا علي. شكرا جزيلا. اتصال آخر. ألو.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
3: وياكم علي أحمد من الموصل.
0: علي أحمد من الموصل. أهلا بك يا علي.
3: أهلا منورين البرنامج.
0: الله يسلمك. النور بوجهك. شكرا لك. يلا علي جاهز؟
3: نعم.
0: يلا السؤال يقول: كم عدد العظام في جسم الإنسان البالغ تقريبا؟
3: يعني عدد عظام جسم الإنسان البالغ يعني أكو بها خيارات؟
0: لا ما بها خيارات. رح ينتهي الوقت أحمد.
3: 200.
0: ما أدري أنا دا أسألك تترجع تسألني يا أحمد.
3: يمكن 214.
0: شكرا لاتصالك وإجابتك غلط للأسف يا
3: 206.
0: علي ماكو بعد، مو انت جاوبت ورجعت قلت غلط والنوب رجعت جاوبت، حاول اتصال مرة ثانية وراح انطيك اني سؤال وراح افوزك ان شاء الله تدخل القرعة. شكرا لك يا علي، شكرا. اكو اتصال اخر؟ الو
4: الو، مساء الخير.
0: مساء العافية،
4: ممكن اشارك؟
0: اي نعم ممكن. من وياي؟
4: احمد صالح من صلاح الدين.
0: احمد صالح من صلاح الدين، اهلا بيك يا احمد.
4: الله يحفظك تمش.
0: شكرا لك. يلا احمد جاهز؟
4: ان شاء الله.
0: يقول السؤال، ما عاصمة استراليا؟
4: عاصمة استراليا؟
0: اي
4: بخيارات؟
0: لا والله ما بخيارات، لو بي بخير وتدلل. يلا صيروا مثل شو اسمه، مثل احسين من قال انطوني بعد سؤال انا ارد اجاوب بدي اختبر معلوماتي.
4: ايه
0: يلا.
4: عاصمة استراليا؟
0: خلاص راح الوقت ويسلم عليك وقال ها هي خلصنا بعد ما عدنا شيء. ها
4: بلا هذا عندي.
0: يلا تقول لي بيلعت شنو شنو ضامة المن للعازة؟
4: كامبا.
0: الإجابة غلط للأسف يا أحمد، شكرا لاتصالك، عاود الاتصال مرة ثانية وإن شاء الله نسألك سؤال آخر حتى تجاوبنا إجابة صحيحة. شكرا لك. فاصل وراجعين.

0: صحيح عيونك شي موتن؟ صحيح شنو؟ شنو؟ صدق؟ ده هو ده قعدي وصير حبابة هي من الأخير. هذا الرجال متعارك يا مرتس. أكو اتصال طبعا، هذا آخر اتصال ويانا. ألو ألو ألو
1: ألو، مساء الأنوار.
0: يا هلا يا هلا يا هلا
1: عمري.
0: عمري حبيبي كل الهلا
1: يا طيبة يا الغالي.
0: عمري
1: سعاد فلاح.
0: سعاد
1: فلاح
0: من وين سعاد؟
1: أنا من البصرة.
0: يا هلا بأهل البصرة.
1: اليوم فطارة أول مرة.
0: اليوم أهل البصرة منورينا.
1: تجوا رحت لي.
0: شون التمر يومكم سعاد؟
1: عمري الجو حلو صار.
0: والتمر التمر قولي لي بالتمر.
1: التمر التمر ايه برحي صلوات رطبت وتمرت.
0: الله شوف شو الكلام، رطبت وتم الله. وسعاد السلوبيدي ماذا اساسا ما سألك لان هذا السؤال هو يكفي.
1: يا بعد عمري انتي.
0: يلا سعودة جاهزة؟
1: ايه بس سهل الطينع فطار اليوم.
0: مالك علاقة، انا اعرف شلون اغششك.
1: اليوم خطارة اليوم.
0: أنا تبس سمعيني زين حتى منا غششش ما حد يسمعني. يلا يلا. السؤال يقول ما الحيوان الذي يمتلك ثلاث قلوب؟
1: أخطبوط.
0: والله عم سعاد ما احتاجت حتى مساعدة. يلا بعد.
1: يا بعد الوقت.
0: منورينا أهل البصرة.
1: حبيبي.
0: شكرا لك حبيبتي. يا هلا ومية هلا بسعودة. ها اتصال. اليوم كلش رؤوف، اليوم عليكم. قلبك اليوم كلش رحيم زيكو. وعليكم السلام يا هلا.
2: يا غيث ستار جبار.
0: يا هلا بغيث. غيث من وين؟
2: من بغداد.
0: من بغداد. يا هلا بهل بغداد.
2: ديتكتر وميت هلا.
0: من وين من بغداد غيث؟
2: والله احنا مجلس رجاله من الشيشان.
0: حلوة هاي مال الشيشان. شلون هالشيشان؟ ان شاء الله زينه.
2: والله بخير الحمد لله. تجربنا في كل الطشات والمطبخ.
0: نعم نعم فضيله بعد شتريدون يا ابا قابل هي تردوها كلها تبليط.
2: الحمد لله والشكر على كل حال.
0: الحمد لله. يلا غيوثي السؤال يقول
2: على كيفك وياي.
0: يلا بما أن عندكم طشات وشوارعكم مو تمام، شوف شو راح اسالك سؤال يخص الصحراء. يلا. ما أكبر صحراء حارة في العالم؟ شي صيحوا لها؟
2: بس الربع الخالي.
0: يا يما شو ودانا لها؟
2: والله أنا أعرف بس هاي الصحراء.
0: لا اسمها الصحراء
2: الكبرى.
0: عفي عليك خو ما حس معني أنا غششت الغيث. يلا والله يلا سوي لي الشعر وما لك علاقة ولا وأنا ساعدتك. هاي اعتبرهاني صحيح. يلا
2: خيبة خيبة يا سمين انت دفشي وما اعرف حبيبانا بوسط قلب دفنشي.
0: ايه
2: انا راسم للوحة احلى من دفشي.
0: هلا عيني هلا.
2: وقاعد بحبكم الاخر نفس بيه.
0: ويلا هاي المن الموناليزا يا دفنش عيني. شكرا لك غيث.
2: شكرا.
0: يا هلا يا هلا ومية هلا. وخلي نروح فاصل ونشوف اليوم منو فاز ويانا وبعدها راجعوا ياكم.

وأكيد رجعنا وياكم باثنين فائزين اليوم ببرنامج تحدي ثواني. وهذا البرنامج كل أربعاء الساعة 9 عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM. أكيد راح يكون ويانا آني أزل ويا زميلي المخرج المتألق دائما مصطفى زيكو, وراح نعلن الفائزين اللي هو بالبداية نريد شوية حماس زيكو حماس حتى الفائز حتى الباقين هيك يترقبون الاسم. يلا الفائز الأول شفاء كامل. والفائز الثاني حسين علي نهاد. أرجع وأكرر أسماء الفائزين ويانا حسين علي نهاد وشفاء كامل, عليهم بالتوجه حاليا إلى الواتساب حتى يذكرون أسماءهم ويقولون إحنا بس يذكرون البرنامج برنامج تحدي الثواني ويذكرون الاسم الكامل, وإن شاء الله باكر بإذن الله يوصلكم توصلكم الجائزة اللي مقدمة من شركة تفاصيل للإنتاج الفني. واللي ما حالفهم الحظ ويانا إن شاء الله الأربعاء الجاية هم اثنين فائزين, وإن شاء الله تكون أنت أو أنت أحد الفائزين ويانا الأربعاء الجاية. وأكيد اللي شارك بهذا البرنامج ماكو خسارة, لأن هي مشاركاتكم هي ربح إلنا ولكم أكيد, لأن احنا نسمع أصواتكم ونشارككم الابتسامة وهذه المشاركة اللطيفة. وأتمنى لكم اليوم يوم جميل وهادئ, وإن شاء الله يا ربي أتمنى لكم السعادة والموفقية الدائمة. أشكر زميلي المتألق المخرج صاحب الفواصل الأنيقة الجميلة مصطفى زيكو, وشكرا لكادر إذاعة جامعة المستقبل, وأني أحييكم أزل وأقولكم في أمان الله.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: والجاي احلى طول ما انا معاك.
1: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
2: لأن الجو كله إلنا.

0: حابة عيش حياتك.
1: لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: الكل عم يسمع مستقبل FM.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

حبك عسل واحلى حبك عسل واحلى حبك عسل واحلى حبك عسل واحلى.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة، إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

مكانك، إذاعتك، جوك، اللي تعرفه. المستقبل FM الأولى في بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

فرجت الستارة الآن. وحي الحاضرون أم كلثوم، واستعدت الفرقة الموسيقية، وسنستمع الآن إلى أغنية دليل احتار.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.